أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم.

0: نيجيريا الاتحادية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمثله معالي السيناتور.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فخامة الرئيس الحاج بولا أحمد تينوبو تي سي إف آر، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمثله معالي السيناتور الدكتور بارا جبرين نائب رئيس مجلس الشيوخ، صاحب السمو السلطان محمد سعد أبو بكر سلطان سوكوتو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بلالو الرئيس العام لجمعية إزالة البدعة وإقامة السنة في جمهورية نيجيريا الاتحادية، معالي السيد محمد إدريس مالاجي وزير الإعلام والتوجيه الوطني، معالي بروفيسور نيتاوي غوشوي الرئيس الوطني لحزب المؤتمر التقدمي ABC. الحضور الكريم من أصحاب الفضيلة والنيافة والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى على هذا اللقاء المبارك، وهو يحتفي بالتنوع والسلم المجتمعي في إفريقيا بعم وجمهورية نيجيريا الاتحادية بخاصة. وعندما نتحدث عن نيجيريا فإننا نتحدث عن بلد من أهم بلدان التنوع والتعايش المجتمعي حول العالم، وليس في القارة الإفريقية فحسب. وفي هذا المؤتمر نقدر عاليا بفخامة الرئيس رعايته ودعمه لقيم التعايش والوئام بين أتباع الأديان والإثنيات والثقافات، وتعزيزه لروابط الأخوة الوطنية والإنسانية بين مختلف التنوع. الحضور الكريم، لقد علمتنا شريعتنا الإسلامية أن الاختلاف سنة ربانية كونية ماضية إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا يضيق بهذه السنة الإلهية الحتمية إلا التخلف بكافة خلفياته، وهو من نشأ عنه التطرف والعنف، ولكون هذه السنة الربانية حتمية الوقوع فإن التطرف انهزم ولا يزال يتابع هزائمه إزاءها. الحضور الكريم أراد التطرف عالما بلون واحد، فأثبتت سنة الله تعالى أن الوقت أو استيعابها سواء لضلال أو جهل هو الباعث على عناده ومواصلة هزائمه. وكل من واجه حتمية هذا التنوع فإنه لن يحارب الناس فحسب، بل سيحارب قدر الله تعالى في هذه الحياة وهو في شدة مأزقه يريد من البشر تطابقا لم تجري به سنن الوجود البشري بإرادة الله تعالى الكونية القدرية. وكلما زاد التطرف في محاولة محو التنوع بالصراع والعنف ازداد اصطدامه بحقيقة كونية لا يستطيع تغييرها. والحق لا يخشى الاختلاف بين البشر لأنه باختصار يمتلك الوعي والحقيقة، أما التطرف فيرى في ذلك تهديدا له لفراغه من الحقيقة أو من الحكمة والقدرة على إيصالها على فرض امتلاكه لها. والتطرف يطلب من الحياة أن تضيق على مقاس منهجه الضيق، بينما الحياة أوسع من أوهامه ونظامه يبدأ من سقوط تصوره بأن الناس يمكن أن يكونوا في هذا الوجود الواسع نسخة واحدة. الحضور الكريم ضاق التطرف بالتنوع فضاقت به المجتمعات الواعية حين أدركت أن التنوع الإيجابي مصدر إثراء وغنى، وأن الحقيقة إنما تتضح بالحوار الحضاري لا بالصدام والصراع الإنساني. والوعي يتعايش مع غيره ويتسع له صدره الرحب، بل أمرنا الله تعالى أن نبره ونقسط إليه ما لم يكن محاربا ظالما، بل حتى مع العدو أمرنا الله سبحانه أن نقابل سيئته بالحسنة. قال الله جل وعلا: ولا تستوي السيئة ولا الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه وما يلقاها إلا. هذا مع العدو، فكيف يكون الحال مع إخوة الوطن والمبادئ المشتركة؟ وانطلاقا من هذه الحكمة التي دعا الله إليها نقول الإنسان ويتعايش مع تنوعه يفقد التطرف أهم ذرائعه ويفقد كذلك أشد مع قبل لفكر يخاصم طبيعة البشر وفق سنة الله تعالى فيهم الكونية القدرية، على أن التحشى هو أن نختلف في الطريق ونتفق على

0: gifts for us. The security challenges we are passing through now, I can assure you, is not going to last. If you remember, there is a place in Sri Lanka, there are some, they call them Tamil Tigers. Tamil Tigers, they were killing indiscriminately. They were destroying indiscriminately. You can't even walk on the road. By the time a particular...
1: المشتركات الإنسانية كفيلة لتحقيق سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية والتعايش الحقيقي
2: والسائل. ولا نزال بأن 10% من المشتركات الإنسانية كفيلة لتحقيق سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية والتعايش الحقيقي والفاعل هو أن يبقى لكل إنسان هويته وحريته المشروعة ويبقى للجميع وطن واحد وإنسانية ذات أصل واحد في عالم يسع الجميع والمجتمعات المتحضرة والآمنة لا تلغي الفوارق الكونية بل تحمي حقوقها المشروعة بالعدالة وحين تتأمل الشعوب تاريخها تدرك أن أعظم من هزم الكراهية لم يكن قوة تفرض.
3: New Tasty Tom fries well, blends well, shines.
2: يلغي حق الآخر في الوجود بكرامة. الحضور الكريم، التعايش ليس خيارا.
1: هذا لا تترك أي ضيق بما وسعته سنة المولى جل وعلا فيه هذه الحياة ازداد انكشافا أمام حقيقة لا تهجم وهي أن البشر مختلفون وسيبقون مختلفين وأن الحق لا يخالف التنوع وأن لا يخالف في حتمية الاختلاف
2: أن البشر مختلفون وسيبقون مختلفين
1: والتفاهم والتعاون مع الجميع من أجل صالح الجميع ومن أجل فهم الجميع لسنة الله عز وجل في الاختلاف والتنوع في هذه الحياة وأيضا أن الكراهية مهما اشتدت تبقى عابرة
2: والتعاون مع الجميع من أجل صالح الجميع ومن أجل فهم الجميع لسنة الله عز وجل في الاختلاف والتنوع في هذه الحياة وأيضا أن الكراهية مهما اشتدت تبقى عابرة وأن الأصل هو السلام والوئام وأخوة الإنسان للإنسان وعلى قدر وعينا وعملنا وصدقنا على قدر ما نوسع رقعة التفاهم والسلام في عالمنا وإذا اتسعت هذه الرقعة اتسع الخير واندحر الشر وأحب أن أضيف بمسؤوليتهم في مواجهة الشر وعليهم أن يعززوا الوعي في مجتمعاتهم ولا سيما وعي الشباب أسأل الله عز وجل

referring to Amantada Albasa. Here in our meet, the former Minister of Communication for the other two stars, Dr. Isa Ali Fantami. Jazakallah khair. وآخر ما نختتم به جلستنا هذه آي من الذكر الحكيم مرة أخرى يلقيها على مسامعنا في منصرفنا فضيلة الشيخ الدكتور ناصر صالح غوندو القارئ المشهور لجماعة إزالة البدعه وإقامة السنة وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. أعوذ بالله.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

يا حبيبي والله يا صغير يا حبيبي او ماي بيبي انا ويش سو يو وان جو حبيبي يو جيت ات اف يو دونت جيت ات فورجيت ات اوكي سبند اني ثينج باك وشي ام بندي اوكي انجوي ذا ماني دونت يو وري بيبي اوكي يو نو ذا ماني لونج لايك ذا لوت تو بيت مي اوكي ماي ليدي نو ذا شات تو توك ام باك ات اف يو وان ا بيج دايموند رينج ا باك ات اف يو جاست ا بينج لايك يو ذات ام ورك ات اوكي ورك ورك ورك ورك يا يو شود نو مسبرس اف يو دونت بريس ذات ا نيجا بليس يو وذ ا بلانجمنت مس لافين مس Oh, Lord of mercy. This is how we're living every day, in case you guess. Drop it December, we blow it away like I'm a town. They don't find me for Lagos, but I know then I just think. Okay. One place to make a sick up for Qatar. Still, I'm not a pop of Saudi, I'm born for Qatar. What you think, man? Hello, Habibi. Salam alaykum. Hello, Habibi. Salam alaykum. Hello, Habibi. Salam alaykum.